القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.